0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: في 1934 نظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جداً جداً، السفر كان في ذلك الوقت صعب جداً وما فيش طائرات، فكان السفر غالباً بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
1: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في القاهرة اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
1: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
2: Obviously, the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
3: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as a Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was nine English soldiers and five members of the Maccabee.
0: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
1: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفلة تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الأسكندرية. انتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة ان هذا الفريق يهودي، وتأكدتم ان هذا الفريق يهودي، وكان يجب أن تشاركوا في المباراة الرسمية لكي لا تعتبر وصمة عار أو انسحاب أو عقوبة. فإذا كانت مشاركة مصر ضد منتخب فلسطين اليهودي إجبارية، ولكن إقامة مباراة ودية مش إجبارية.
0: The second qualifying match was played in mandatory Palestine at Jaffa's Palm Ground, a dilapidated pitch that later became the home of Jewish football club Hapoel Tel Aviv. Built to hold around 1,000 spectators, it was packed with an estimated crowd of 10,000, including Palestinians who had come to see the Egyptians beat the Jewish side. Egypt won 4-1 and sealed their place at the World Cup.
1: بنهاية المباراة وفوز مصر 4-1 وتأهلها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللي هو اليهودي نظم لمنتخب مصر مباراة ودية مع منتخب أندية تل أبيب بالاسم بقى منتخب أندية تل أبيب وأقيمت المباراة والمنتخب المصري شارك فيها بكل ترحاب.
0: The qualifying round revealed a deeper political reality. FIFA had legitimized these matches as contests between Egypt and so-called Palestine, even though the team representing Palestine was entirely non-Arab.
1: المفارقة الغريبة إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قبل ما تغير اسمه للاتحاد الإسرائيلي أمضى من 1928 ل 1948 20 سنة أقيمت فيه عدد كبير من المباريات منها مثلا تصفيات كأس العالم 1934 مصر لعبت مع فلسطين لما تدخل على تصفيات كأس العالم في الفيفا موقع الفيفا يقول لك مصر وفلسطين في 1934 في القاهرة 7-1 لمصر وفلسطين ومصر في تل أبيب 4-1 لمصر طيب في نفس الوقت لما تدخل على الاتحاد الإسرائيلي الفيفا عطته كل الماتشات اللي اتلعبت من 1928 ل 1948 برضه في قائمته لما تدخل على مباريات إسرائيل هتلاقي إسرائيل لعبت كأس العالم 1934 في مصر 7-1 لمصر وفي إسرائيل 4-1 لإسرائيل مفارقة غريبة جدا بتؤكد أن الفيفا يعني عنده استعداد للتلاعب بكل بساطة لصالح إسرائيل في أي شيء
0: Football arrived in Palestine under British rule. But it did not grow on level ground. Within the unequal political order of the 1920 mandate, Jewish clubs built the strongest networks, institutions, and representation well before FIFA formally recognized them.
1: الرياضة دخلت الدول العربية كلها عن طريق الاحتلال كل دولة حسب الدولة اللي بتحتلها مصر وفلسطين في الوقت ده كانوا تحت الاحتلال أو الانتداب الإنجليزي وبالصدفة إنجلترا هي اللي سبقت العالم كله في الرياضة وفي كرة القدم وبالتالي كرة القدم دخلت مصر وفلسطين قبل أي دولة عربية أخرى كانوا الاثنين بالصدفة هم اللي تحت الانتداب الإنجليزي.
2: At this point, I think we're first beginning to see local Palestinian, local Arab teams forming. I think for many it would have been the first time people had actually seen football. And of course, like everywhere else in the world, young people see football for the first time and they think, yeah, I'd like to have some of that.
4: Sports started before the mandate. It started in two schools, Rawdة المعارف, which was the first Islamic school that provided modern curriculum, and St. George. It wasn't institutionalized at that time. They played football. In particular, St. George played football every Saturday and started

0: The IOC soon followed by refusing to affiliate the Palestine Olympic Committee.
1: في الفترة دي جمال عبد الناصر حب يعمل دعم لفلسطين، فقرر هو اللي يتبنى منتخب فلسطين. سنة 1965 مصر نظمت الدورة العربية لكرة القدم، فجمال عبد الناصر بقرار شخصي قرر يدخل فلسطين في البطولة.

0: هيك عم. انتوا كم واحد؟ يعني كم من ايد؟
1: ست
0: ايدين. كل ايد كم من اصبع فيها؟ خمس اصابع. كم بيطلعوا كلهم المجموع؟ 30. 15. وانت؟
1: 15.
2: Amira, Muhammad's mother, has her own tent in another part of the city.
0: Assalamu alaikum. كيف حالك؟ ما شو اخبارك؟ كيف انت؟ تمام. ايش بتجلي؟
3: عيال عزيز هذا.
4: قلنا يوم، يومين، خليها بالاكثر اسبوع. لما اخذنا غير واحد اللي اخذته ويقولوا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على اساس نرجع عليه، ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعه.
2: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
4: دايما كلنا امراض صرنا. البعوض اكلنا، الدبان، مش عارفه انا من وين نتلقاها. تبقى ماشي رايح على السوق انت، بتكون خايف، تشاهد قبل ما تطلع. ضربوا حد جنبك، استشهد فلان، فيش استقرار لسه لحتى الان.
2: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
4: قليل يعني اللي بزرعه، بتلاقيش كمان حبوب تزرعها. أنا يعني أبسط حاجة لقيت عندي نتفة حمص، نتفة فول، نقعتها وزرعتهم. وضل أراضي ولا ضل بيوت، البنية التحتية قلبوها، ما ضلش حاجة. إيش حياة، ما بقول لك فيش معدمة الحياة. كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين. احنا في مثابة انه ميتين، والحار بيوم وليله بتحسها حترجع، لانه هي بخبطه لليوم وبضربه ما بطلناش، بالليل وبالنهار بضربه. عن جد ساعات صعب كثير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع.

0: Okay, and good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in front, like above, atop of my home in Gaza City.
1: قلت لي هيك.
0: هي.
1: وين مرام؟ ايش في؟
0: Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: بدنا نقلق
0: ما بطل عنا احساس احنا خلص
3: تعود
0: والله بطل عنا احساس
3: تعود
0: ولا يعني بكره احلى في امل ايش بدي يفرق على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
2: اليوم زي بكره
0: واو وين بدك تروحي
4: بابا
5: واو
0: شايف من الحرارة زيادة في جسمه
5: يا بابا
6: يا عيني يا عيني يا عيني
0: ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيو حكيم على الباب حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
2: بالله يبارك فيك خلص الزلمة تبع الأجار عنه لخمني
0: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
7: بنشوف بنلاقي قاعد كل هناك
0: برا في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
7: ما اكيد بس انت بدك اياه هو بفكفك مثلا
0: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
2: انت لقيت انتوا المكان انتوا فيه تجمع بيت لاهيه ولا كله مشاهد
7: لا الاغلب بيت لاهيه
0: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
8: صح ايش
0: بعدين هناك بتطلع وانت حطه
8: حاجه النهم بتلاقيه
0: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا
8: خالص طاقيه يا زلمه
0: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوك كانك لابس
8: بيطردني
0: لابس حزام تفخيخ
8: عشان الكاميرات
0: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب
5: هيك بديش
0: تكرهي ليش طيب
8: بتخافي
0: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبه لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش بدنا نخبيه ماما نشوف اذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك او انا لابس اي شيء يدل ان انا صحفي فهمتي؟ مش عارف اظهر
2: نركبي بابا
5: وين
2: بس حبتك قليلة
0: هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله.
7: امبارح غلبت.
0: لا بعدين لسه فريش يعني أنا الشريك جديد لسه طازة الموضوع.
7: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول لك امشي مالك؟ بقول أنتوا الصحفيين مغضوبين بدي يقتلوك اليهود. العم طيب ماشي ايش عمل ايش اقول له ايش سوى طيب في حياتي؟
0: لا هو
7: المره قاعد تدعي المره طب انت ايش بدي احجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يا امه يا عم مش رايح اموت
0: مشكله انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل قلنا
7: على الفاضي
0: خلص سرايا غزة
4: أولاً قبل كل شيء ارضى عنها كما رضي الله
7: أنا غضروف بديسك
0: لا هذول ما مش مناطيد هذول مساعدات الأمريكية
9: المناطيد يعني
0: لا الأمريكية النقطة للتسريع اللي فيها توزيع أيوة
7: المساعدات اللي بتنزل الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو
0: صح صحيح
7: برضه كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقنين من فوق
0: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
7: منع بس انا بعتقد انه تجاوز صار
0: بحس ان احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
7: قويه ولا لا
0: قويه ولا لا بدها تتغطى ولا بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف انت فاكر كيف كان المينا يعني من احد المعالم
7: الله يخليك
0: المرتبه
7: شكرا العافية
0: ايش مسوي هون
10: كنا اهلي
0: من وين انتو
10: بيت لهم من الشمال
11: احنا ارض الصمود
0: اول شيء انا اسمي مرام حميد انا صحفيه مع الجزيره انجلش وزميل عبد الحكيم
2: اهلا بك
0: عندك اولاد وعيله
10: ثلاث اولاد وبنات ثنتين واحد متجوز وابن متجوز في الحرب صابوا بالجو
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره
10: بتذكر القصف اللي كان يصير في بروسنا بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا جوز الصابب وابن الصابب وابن ايده راحت يعني الحمد لله
0: مين طخوه
10: اليهود لا انا وينك اليهود طخوه
0: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم
10: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء يروحون على الشمال الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكل قاف
0: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها و هذا ابنك الثاني الف سلام عليك الف سلامه من ايش صوبت
12: انا عارف زكي
10: بعدين حامل والله
0: ويلي الله يعينك متى شهرك
10: شهر
0: الحين الله يعينك خايفة
10: يلا كريمة هي
0: إن شاء الله ربنا يومك بالسلامة ويهونها شو ولد ولا بنت
13: سماء اسم المختار
0: إيش اسم
13: أمونة
0: هتأخذ كل شيء المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنة مين وهذه ابن مين وهذا من وين أبوهم وين أبوهم مديرتي في الشغل
10: دور مين انت
0: حميد حبيبي الله يسعدك تك تنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا
14: ان شاء الله لا كل حياتنا في ناصر
0: يعني هيك. يعني بالنسبة لإلك إنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
11: أكثر أماناً بس كان أكثر عذاب. أنا بالنسبة لي أنا كان عندي عذاب.
0: رحت عن الحلبات اللي هو؟
11: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
11: دبابات هي طيران بفوقينا يهود هي طبعاً.
0: رفعتوا إيديك و...
11: رفعنا إيدينه بالهواية طبعاً كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا، بنت عم صغيرة كانت من هدي لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنت بتعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي، بس كان نفسي أشوف أمي وخلص. كنت دايماً قلت ما أنا أعيط، أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خلاتهم، أمهم، عماتهم، ستاتهم، أو أبهاتهم يرن عليهم يجي عندهم. أنا ما كانش لي حدا، كانت إلا جوز وحماتي ودار عمي. كنت دايماً أرى إنه
0: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم؟ أهلي
11: مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دايماً قبل ما أنام أو قبل ما أنا أحط بنتي في حضني وسردها يا رب أشوفهم يا رب أتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
0: بصلاه
11: أهلي كنت في المستشفى.
0: والله عارف بس رغم كل البحر قديش تالف
7: إلا أنه لسه خلص
0: إلا أنه الله يعطيك طاقة، إلا أنه يعطيك طاقة. لو هلأ اليوم إجا أمر إخلاء اطلعوا إيش بتعملي بجد يعني؟
11: بدهم يطلع يطلع، أنا مش طالع.
14: وخوك اليهود
11: مع السلامة. أنا بس مش طالع والله، أنا مش مستعدة أركب سيارة تاني وأشيل غراب تاني وأنصب خيمة تاني وأقعد في مكان تاني.
0: بس مستعدة
7: طلع هان
0: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامدة هون؟
15: احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها هندل ال...
11: لا ان شاء الله احنا صدقي حنطلع زي حمد هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
2: يا ليه مشغول بالجو الجو
0: تشرب ماي هات اجيب ماي مش قادره

0: طيب شاطر حبيبي شاطر.
1: طيب
2: ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشة. انا اعملك سندويشة. هذه هذه احطها لي. هذه احط
1: هات
2: هاي.
3: Yes, it works.
2: Yeah, hi, Anna S. Huh?
0: ما ينزل نشوفهم قديش بدهم خبز. لا لا تبدي الجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدي نشوف. هلا بدي انزل اشوف. ماشي مع السلامة.
4: لا
2: اكيد خبزنا حيطلع احسن
5: ان شاء الله.
2: عدك شوف صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال؟
6: معاناه الاطفال يوم الجمعه.
2: شو اليوم الجمعه؟
4: هات خبزات. ها؟ هذيله خبزات.
2: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبز. عدي بدي انيمه. نعم طب ما هنا خلصنا. هنا عدنا خلصنا خلصنا. إنه جحيم. مش لازم لازم موت. يا بنياس
7: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
2: بعتت ثلاث رسائل. ترى شوف فشي بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف وين بدها تروح. ماشي
4: كراتين
2: من البلكونة. طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
7: ماشي
2: يلا سلام.

0: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه اللي already طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كتير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفع راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير سعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعة وأطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل بخمسين شيكل. هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلأ بخمسين شيكل. استيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل بخمسة شيكل او بخمسة ريال مثلا.
1: While you're sleeping, while you're eating, you can never get used to this sound. It's always a reminder.

0: كل مره بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي، وفجاه تحول لمكان عايشه فيه وعائلتي واهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقه كتير حلوه مرتبه، فيها دوار بشبه منتزه، فيه اشجار. هاي المنطقه كانت زي فيها شجر وانجيل، ومكان كان مرتب ولطيف واطلالته حلوه، وكان هادي كتير ورايق. ف لو بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي ميه وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات، وناس ثانيه بتكون بتستنى تكيت الاكل، بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني، عن جد هذا اللي عايشينه؟ عن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم، ولا احنا في كابوس، ولا ايش اللي بصير يعني؟ يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاويه في المخيم باتجاه المي.
1: من يسد الفرشه لاخوك؟
2: يلا حاضر، هي ماما جابت.
0: اجى الشتاء واجى همه هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومه مش طبيعيه كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: ليفه
0: واحده. ايه هلا دار سيدك بس يجوا راح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. ان احنا هيئنا الامور وقعدنا.
3: السلام.
0: اهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟ اخبارك؟ امورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا. حبيبي يا ناس، حبيبي.
4: قصفت امبارح يوم.
0: كيف صح قصف امبارح؟
4: الناس بتنحرق بارح.
0: كيف الصوت عالي؟
4: صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان حرق كامل.
4: كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني.
4: كان يزيد وسلم نايمين لهم على السريع صحي، وقفوا كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
4: الخيمة
0: اللي هناك، والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كله في المخيم صار يجروا. هذا هنا قبالكم وهم طلعوا. الصوت كيف كان؟
5: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس.
5: صاروا ينادوا إسعاف، ينادوا إسعاف، إسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد في هذا ال... طفل أبوه أسير وجاي لأهله بعد 13 سنة.

0: صح مفزوع يا حرام.
1: أنا بعرف نتأكد الصوت اللي عملناه. كل واحدة مسكت حرامها.
0: شو ردته؟
1: عالصالون. شفنا الخيمة، شفنا ضوء برتقال وسلم، كان الفرش على الباب برده بدون ما يلاندع أبوه لأمه على الباب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طلعي طلعي
2: بس يا
1: اختي ضعفي كمان
0: شوي من المجاعة من المجاعة والله مجاعة يا عمي.
2: لا تنصح ولا لا تنصح
1: يا اخي خالد
2: ادري ولا تكبر ولا اشي
0: والله انه مجاعة مالك
3: Thank you.

0: طيران عادي رياض يعني.
1: شغك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية.
2: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم.
2: بيطلعوا من المخيم جد ولا؟ شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
2: إيش بدك تعملي؟
1: مش عارفة. تعبت. مش قادرة تشبك. قاعدة ضايلة أنط من الشباك.
2: المسؤولية.
1: أنا بدي أحاول بكرة أنجز أخلص وأروح يعني، بديش أضل.
2: خلص.
1: الأمور بتخوف يعني مش سهلة.
2: إن شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما خرجت من الجامعة فترة من 2012 وقول 2013 و14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018.
2: أيام مسيرة العودة.
1: أيام مسيرة العودة صحيح. كانت بالقطعة يعني، وعد ضليت استيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
2: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني، لما
2: بعدين اجت
1: وقت حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
2: الامومه اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين يعني ورطه. والله كتير بفكر بالموضوع، بقول أنا طب ليش مش قادرة أتحرك، بعدين بتذكر إنه يعني المجال نفسه أول حاجة بده طاقة، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، أكتب، أعمل درافت، أعمل ترانسكريبشن، ترجم، أفرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصة منتظري المساعدات الايد سيكرز هاي بده كانت مهمة، تبعت شارع الرشيد لما كتبت أنا على الرجع على الشمال، كان هذا المنقال مؤثر.
2: صحيح.
1: هذا والله.
2: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله. أخبارك؟
3: هاي. سلمي. لا.
1: الله لسه هينا.
2: ياس. سلم خاله.
1: إيه.
2: هاي خاله معاذ. جايب له حاجات ولا بجايب له؟
3: والله جايب له شيء.
1: إيش؟
2: أيوه هيك بتفهم.
1: مخدرات.
3: مخدرات. كم
2: بس؟ بدين سام.
1: توما توما.
2: هاي توما مج. ولك كتير هذه من وين؟ بدال بكرة ما خش شرينا الجرام بشكل شريناه.
1: والله.
3: بشكل أنا شريته.
1: حطينا سن توما على هالقد طنجرة.
2: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
3: هدول 50 شيكل.
2: 50؟
1: وش هاد؟
2: قديش وزنهم؟
3: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا. هاي كنوز.
2: يعني هدول إلنا هدول؟
3: لا. هاي لا لا مايس
2: بس هذا اكبر.
3: لا يا عمي هذا شو اسمه
2: باكيتين،
3: زي هذا باكيتين هذول. حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق للسامة.
2: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
3: كانوا طخ بقر في عندي شاب عند لبه تبع المجمدات. بقول في الحيطان
2: يعني حرفيا يعني لو تخيل انت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
3: انا عندي تجارب يعني، وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
2: وشوف
3: ايش لسه. لا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراء اللي هي عربايه جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
2: حسب البنزين هو غالي هلقيته، وغالي السولر شويه على بهو النزوه. أنا أعرف.
4: حلقة هاي. تخزيف هاد هاد هاد. يسافر.
1: هذا عمره 5 سنين. تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور.
5: هذا قبل الحرب.
1: بس الرابع.
5: هو من أيام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى. هو كان من اول 10 كيلو. 10 اه ما بتكلمش معي
0: بيفهم في شيء بيفهم
5: بيتحرك بيمشي
0: بمشيش
5: الاول ولا مش
0: قبل 8 يوم كان كثير تعبان كثير كثير لدرجة انه قالوا لي الدكاترة خلص ادعي له قولي خلص ادعي له في شيء في امل للولد انه يعيش للصبح كان على الاكسجين وكان حال كثير كثير صعبة
5: حبيبي
6: انا لي 4 شهور في الدير بنتي نزلت حالتها زي اول مره وزنها 5 كيلو نزلت مع العيا 2 كيلو ما ضلها على المحاليل على المحاليل يعني بس
5: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال الاربع شهور هذول او الخمس شهور؟
6: نزحنا من فانوس لهنا انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي
5: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا اي نوع ثاني طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيت
6: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع نسي كل شيء وهز حليب
5: مناسب لها ولا كان
6: اجرب معها
5: بنوت اسماء ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله
6: ايش تبي يا
5: هذا والله متأثر
2: كثير اه فهمان الولد وخلص
5: كثير لذيذ يا حبيبي وبين بوي فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا اكثر يعني خليته اشي واضح
2: خلص تمام
5: قصة الدبدوب ايش قصة الدبدوب؟
7: كيف والله الدبدوب؟
5: مين اللي حاطه؟
7: انا حطيته حاطه قدام حولته ورا
5: وين رايحين؟
7: ايه؟
5: وين رايحين؟
7: على الجنوب
5: والله؟
7: اه خلص؟
5: من وين انتو؟
7: من النفق
8: تعال وش تسوي؟ وش احنا نطلع؟ احنا خايفين على حالنا
5: هذا اليوم المنشور
8: شوف
5: اليوم رموه انه
8: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنطلع بعين والله ما حنطلع واحد
5: من دول طب انتوا نزحتوا قبل هيك
8: هذا اذا نزحنا نزحنا من السجعيه نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضه على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع طب لو وقتيش لنضل هيك يعني
5: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول؟
3: يعني صار الاطلاق يخش عندنا
5: فيش مجال مش متوقعين انه فيش مجال
8: هيك يعني هيك جيشك
5: وصل فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت اخذتوا التانك سجاد
8: لسه حنرجع هاي دوت
5: المطبخ حترجع نقلت كل حاجه
8: بس قلت هذا الولد اخذناه
5: وارث عشان بس ما يسكرش الطريق والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا
9: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقه
5: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى
9: لا الوسطى معه من الوسطى للمواصل
5: هذه وسطى
10: نحن ولا لا
9: بس كله كلام فاضي لا منطقة أمنة ولا منطقة مشان كل نفس
5: ما بالضبط بس هي كيف المشكلة وين إنك يعني هي في هذه المرحلة يمكنك المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش
9: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلام
5: يعني في حاجز يعني هن هذه الحالة حترعب الناس
9: السلام عليكم
5: كيف حالك يا حاج أخبارك الله يسعدك سلامتك يا رب عادي الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام تحكي لي على الأم الصحفية ما أنت فكر فيها أنا في هذه اللحظة
9: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية
5: بصير بضل أصلا يعني
9: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال
5: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه طبعا. أبدا أبدا ابدا يعني ثمن الصحافه في غزه كثير كثير عالي عن جد احنا بنحب البلد ومتعلقين فيها وغير ان انت كمان تطلع على قيمتك كصحفي انا اشوف فايده اطلع برا وبتحس انك كمان عندك مسؤوليه انك تضلك تحكي وتتكلم وكذا بس بلحظات كثير انا عارفه كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا، حكينا كثير وكتبنا كثير وعملنا كثير،
9: بس لما يجي وقت الجاب بتحس
5: انه بتحس حالك لا،
9: لا
5: صح بديش تكمل، بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم، بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا مش لازم. احنا في مرحله يعني زي ما بحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي وحياه اطفالي، ذاتس ما فكرش في شيء بعد هيك.
10: الله يهون
5: هؤلاء دول هون النازحين ناس؟
2: اه كلهم نازحين.
11: ايش عم الغاب؟ عم الركاب؟ المعروف وادي الفاهم عنه.
12: حطها هون. بس انا بنفى ما بدنا نطلع بدناش نطلع.
13: بقدر اقعد هنا؟
14: لا لا لا.
15: ليش؟ هيني حسن.
2: بني ياس. بني ياس.
11: ايه؟
2: في النص.
11: اين الله؟
16: ما تبغى يا
11: بدي احمل ركاب يا صاحبي. يا عم خده بحط خشب، كيف بدي احمل مكانه؟
16: طب انا ولدت لك استاذ عطاء.
17: بينك الله ورجع لورا.
18: كلمنا. ضحك شكلك
2: كبير. اكيد اكيد يا استاذ.
5: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا. What's that? It's a lion.
2: والله يا بابا هذا. من وين لايون؟
5: يلحقوني.
2: It's a cat.
5: Yes, yes. What's that?
16: هو مين بتعلم؟ بتعلم من ابوك طبعا منك ما شاء الله.
19: ضوء الزحمه مسامح وما جواهم خرم سكره وهيك للكزيات وبعد الكزيات.
11: يا سيدي اسمعوا بقلط كمان بعد عند الابونسي.
16: اسمع لي
11: لقيت
16: براو 100%
19: بس هذا بدل ما راح مش كرهانين احنا.
18: يلا يا عم روح هيك معلم
20: حلونا يا باص صدر واحد طاب عينك الله
11: روح
2: استنى
5: استنى يا
16: استنى قدم ولا واقف خلاص
11: والله لازم يبطل باكاو خذ من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء اقوى
2: اسمع 150 فنانه
5: بس 200 منيح خلص
11: مش معايا لف البنزين 22
2: صفر بدك تمر بزوايد
11: وين زوايد بالضبط عند الناد عند المصوته عند المصوته
2: عند المصوته
11: من فوق شرقة
19: عند الاقصى
11: لا قبل
2: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم
11: يلا على 200
5: ماشي ماشي يلا استنى استنى شوي استنى بس هيني جاي استنى مية اه تسلمي تسلمي تسلمي اه والله خد شرب قياس شرب قياس درجة على الناس بس
19: والله بنشر العجل
11: كنا ناخذ هدول استنى
5: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا صور صور
10: يا مرايه تنتين ثلاثه وهي هالفوقيه خلص
5: خلص الله وديها وشك امان طلعت الو وعليكم السلام هلا اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا منيحه منيحه والله منيحه كويس بعدين بحكي معك والله استنى شوي سلام الوضع بصراحه

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. يعني كان هنا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي بتتوجه لاستلام المساعدات من نيت فريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: وانت بتشربيها تخيلي حالك طالعه من عند مزاج.
1: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش؟
2: مش خلصناه.
1: ما خلصناش. مش عارف ايش احكي لك والله، خفت عن جد، توترت. المنوز اللي شفناه طلع الناس قاعده و
0: مستنوا،
1: كله مستنى. اشوف كنا هنا اكيد
0: طلعنا، وفي ناس نازحين اصلا في المنطقه هذه.
1: حاولتي ترجعي؟ حاولتي تمشي بالشارع ولا؟
3: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا، ضربوا عليهم. ضربوا عليهم. على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم
1: ان شاء الله.
3: الحمد لله، يعني احنا حمدين الله بالصلاة والضراء، بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
1: يا رب يا رب.
0: يعني شوف هذيك الست اللي قاعده
1: فوق. هذيك على ضليت هون بالشارع
3: على البحر.
1: يعني انت بالشارع لك قديش؟
3: زمان.
1: اسبوع 10 ايام
3: قعدت على البحر، رجلنا قبل شوي طلعت جبتين.
1: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
3: ان شاء الله
1: بدك تروحي
3: الى بيت ان شاء الله بكون موجود.
1: موجود
3: ان شاء الله.
1: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني بتستني. Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than
0: 3 days.
1: غارة. أنا طالما إنه الأمور متوترة، أنا شايفها حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان. الناس متوترين، الكل مستعد، حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق، ويعني واضح إنه
0: منطقة حرب.
1: إيه منطقة حرب هون. فأنا
0: كتير.
1: بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.

0: تمام من حجم الدمار وحجم الخراب وحجم الحرائق اللي تم إشعالها. وأنا بصراحة متفاجئ من العقلية اللي تنم على حقد وكره لكل شيء يمس الشعب الفلسطيني في غزة.
1: The one thing Jaudet still has is the archived digital photos of his historic collection from Gaza's past.
0: تفضل سيد الفاضل. عملة يونانية ضرب غزة القرن الرابع قبل الميلاد. تقليد لعملة أثينا العظيمة.